0: aumento di Milgram? Quali problemi di natura etica solleva questo studio? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare ulteriori materiali di approfondimento.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات صرف وتحويل.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ كل شيء في أمان الله؟ الحمد لله. أعزائي، كيف ما شفنا الفعل المعتل شوية راه ماشي سوهل كيف كيقولوا بحقه ياك، ولكن ما فيها بس، راهما افعال اللي كنستعملوها وكتف في الدارجه رحنا راهما حاضرين عندنا. كيف قلنا كي شفنا كان وشفنا قال، ودابا كيف كنشوفوا زارا، انهم افعال حاضرين عندنا في الحياه ديالنا اليوميه وكنستعملوهم وبزاف. اعزائي، كان عندنا تمرين قلنا غادي نصحوه اليوم ان شاء الله، وكان هو زارا مدينته. يعني هو زار المدينة ديالو. أعزائي، طلبت منكم أنكم تصرفوا هذه الجملة هذه كاملة في مع الضمائر ديالها بطبيعة الحال، سواء الضمائر المنفصلة أو الضمائر المتصلة. فاش قلنا في الزمن الماضي، دابا إلى جات على خاطركم نشوفوا الزميل ديالكم عبد الحق، نعاودوا نديروا كي كيقولوا واحد الطليلة عنده، نشوفوها شنو دار، وإلا كان ما يتصحح معه نصحوه جميع إن شاء الله. عبد الحق، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا أستاذ، وعلى السلامة.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك، كيف الحال؟
2: الله يبارك فيكم، وحمد لله على سلامتكم.
1: بارك الله فيك. عبد الحق، التمارين أشنو حالهم معك؟
2: يا أستاذ راه بحال علمك الله، هذه المرة أنت قلتي زار المدينة، وأنا منين تمشي زرت المدينة وزرت الحباب وما بقى عندي وقت بصراحة باش ندير ليكزارسيس، غتسمحي لي يا أستاذة.
1: ومشى الصرف والتحويل مع الواد الواد كيف كيقولوا.
2: لا لا، جات زيارة على غفلة زعما، نخفاك حالا، أنت عارفة الظروف العائلة وكلشي.
1: وما فيها بس. شكرا. دابا غتاخذ لي القلم في يدك.
2: حاضر أستاذة.
1: وأنتم أعزائي اللي صاوب فيكم التمارين ديالو ياخذ القلم باش يصحح، اللي ما صاوبهمش غادي نديروا فيه الحق هو وعبد الحق، ومن بعد إن شاء الله. ومن بعد ان شاء الله نشوفوا حكايه هذا الحق هذا.
2: شكرا.
1: واللي ما صوبهمش يحاول يصوبهم معنا دابا.
2: شكرا استاذ.
1: العفو. نبداو بالاول، يعني نبداو بانا انا الفعل خصو يجي على هذا الشكل. انا زرته

0: كتجي زرتو بحالها بحال كنتو بحالها بحال قلتو. أنا زرتو مدينتي. أنا زرت مدينتي، يعني أنا رانا زرت المدينة ديالي. أنا زرت مدينتي، هنا درت الياء ديال المتكلم لأنني كنهضر على مدينتي أنا. أنا زرت المدينة ديالي. عبد الحق حاول تكتب هذه الجملة هذه.
1: حاضر أستاذة،
0: يلا تفضل.
1: بسم الله. أنا زرت مدينتي. أنا زرت مدينتي. شكرا أستاذة.
0: العفو. دابا غادي ندوزو من بعد أنا، كيجي الضمير ديال المخاطب، يعني أنا اللي كنخاطب. أنا كنهضر مع الأول، أنت يعني كنخاطب مع كنخاطب راجل كيتجاوب معايا، ماشي أنا كنهضر عليه، كنهضر معاه. أنت واجي نقول لكم، علاش ما نشوفوش عبد الحق اش ممكن يدير فيها؟ هو اللي يملي عليا، ما صوبش التمارين ديالو، يصوبهم دابا هو، يملي عليا ونصحو مع بعضياتنا. فكره ياكم ياك. عبد الحق موجود
1: دائما استاذ فهد، لحقتكم.
0: يلا الا قلنا انا زرت مدينتي، انت
1: انت زرتي مدينتك. انت زرتي مدينتك
0: بالدارجه بالفصحى، غادي نديروا ليها انت زرت مدينتك. يلا انا غنكتبها قدامكم بعد انت نقلها.
1: حاضر استاذ.
0: انت زرت مدينتك. أنت زرت مدينتك.
1: حاضر.
0: وحاول تكتبها، والكاف دائما راه الكاف ديال نهاية الكلمة بحال اللام وسط منها ديك الهميزة.
1: حاضر أستاذة. أنت زرت مدينتك. أنت زرت مدينتك. شكرا
0: أنت أستاذ. زرت مدينتك.
1: شكرا أستاذ.
0: تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيكم أستاذ.
0: أنت إلا كنت أنا كنهضر مع امرأة، اش غنقولوا عبد الحق؟
1: انت زرتي مدينتك.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذ.
0: انت زرتي مدينه هذه الكاف قلنا هنا الضمير ديال الملكيه خصنا نديروه بالخضر باش يجي يبين باش نعقلوا عليه مزيان. انت زرتي مدينتك. عبد الحق حاول تكتبها الله يخليك.
1: شكرا سيده.
0: انت
1: زرتي مدينتك. أنت زرتي مدينتك.
0: هو اش غادي نديرو؟ عبد الحق
1: هو زار مدينته. أنا هو زار مدينته.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا سيدي.
0: هو العفو. الله ودي. هو
1: زار
0: زارة. هو زار مدينة هو زار المدينة ديالو. حاول تكتبها.
1: حاضر سيدة. هو زار مدينة مدينة هو زار مدينته.
0: هو زار مدينته.
1: نعم.
0: دابا الا بغينا نهضروا عليها هي
1: زارت مدينتها.
0: هي
1: زارت مدينتها.
0: هي زارت مدينتها.
1: نعم. مدينتها.

0: هي زارت مدينتها. الا بغينا نهضروا علينا حنايا، حاول تكتبها بعدا، نسيت.
1: واخا استاذ، هي زارت مدينتها. هي زارت مدينتها.
0: هي زارت مدينتها.
1: شكرا سيدي.
0: العفو. الا بغينا نهضروا علينا حنايا، وحنا قلنا نحن، سواء ديال مذكر سواء ديال المؤنث، سواء كنا زوج سواء كنا ثلاثه ولا حتى 350 الف، نفس الشيء بحال بحال. كنقولوا دائما اش من ضمير هنا كنديروا؟
1: نحن.
0: نحن ما عندي ما نسالك. كي غنديروا التصريف ديال الجمله
1: ديما انا كنرجع للدارجه، سمحي لي يا ساده.
0: ماشي مشكل.
1: نحن زرنا مدينتنا.
0: زرنا
1: مدينتنا.
0: ونحاولوا نفصحوها.
1: نحن زرنا مدينتنا.
0: نحن زرنا مدينتنا. ما عندي ما نسالك.
1: شكرا لكم سيده.
0: العفو، انا غنكتبها هنايا. زرنا مدينتنا. نحن زرنا مدينتنا. عبد الحق حاولت نقلها، الله يخليك.
1: حاضر استاذ. نحن زرنا مدينتنا.
0: نحن زرنا مدينتنا.
1: زرنا مدينتنا.
0: ما عندي ما نسال.
1: نعم سلام.
0: دابا الا كنت كنهضر مع زوج ديال الرجال، انا كنتخاطب معاهم، اش كنقولوا؟ كنقولوا اش من ضمير هنا كنستعملوا؟
1: نحن انتما.
0: انتما.
1: انتما.
0: ما عندي ما نسالك. ولا
1: زرتما.
0: تبارك الله عليك.
1: مدينتكما. لا أستاذة.
0: ممتاز.
1: شكرا. مدينتكما. نعم.
0: أنتما.

0: انتوما زرتوما مدينة كوما، هكا الجملة ديالي انتهت. عبد الحق حاول تنقلها، الله يخليك.
1: حاضر سيدي، أنتما زرتما مدينة كوما. أنتما زرتما مدينة كوما.
0: ما عندي ما نسالك،
1: شكرا سلام.
0: دابا اللي كنهضر مع

0: Zorzoma. Medina. Ta. Simħolija. Entuma zurtuma medina takuma. دابا الا كنهضر على زوج ديال الرجال ما معايش ما حاضرينش وانا بغيت نتكلم عليهم ماشي كنتكلم معاهم كنتكلم عليهم اش كنستعملوا الضمائر ديال الغائب اش كنقولوا باش كان الرجال جوج
1: الرجال هما
0: هما تفضل
1: زارا مدينتهما.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا لك.
0: هما هنايا كنرجع الحرف ديال العلة بحال كيف درنا هو زار مدينته. هنا كنعاود نرجع الحرف ديال العلة مع الغائب وحنايا غادي نشوفوا فين تالفين غادي نوصلوا معاه. هما زار اسمحوا لي هما زار هما راهما جوج جوج ديال الرجال قلنا دائما في المثنى كنديروا الالف. هما زارا مدي نا تا هما زاروا بزوج المدينه ديالهم. منين بغي نهضر على جوج ديال العيالات ما حضرش معنا الا ملائكتهم اش غادي نديرو عبد الحق؟
1: هما زارا مدينتهن مدينتهن.
0: لا هما زارتا بحال كيف درنا كان كانتا قال قالتا لانهما جوج ولايات كنديروا لهم التاء ديال التانيث. هما زارتا ماشي مدينتهن لانهم هما ماشي كثار هما غير زوج غنديروا مدينه هما بحالها بحال هاد هما ديال الملكيه ديال المثنى المذكر نفسها كنستعملوا المثنى المؤنث. انا غادي نحاول نكتبها لك هنايا وانت انقلها من بعد. هما زارتا
1: زارتا
0: هما زارتا مدينة تا هما زارتا مدينة هما. حاول عبد الحق تنقل الله يخليك الجملة.
1: قلنا هما الذكور قلتي لي هما زارا زارا أرى مدينتهما.
0: ما عندي ما نسالك.
1: مدينتهما. وبالنسبة للإناث كي هما زارتا نفسها مدينتهما. ما تغيرتش أستاذة.
0: ما عندي ما نسال.
1: شكرا. مدينتهما.
0: ما عندي ما نسال.
1: شكرا لكم استاذه.
0: العفو. دابا غادي نديرو قلنا نحن نفسها ما نحتاجوش كي كيقولوا ما نحتاجوش نضيعوا الوقت قدامها لانها بحالها بحال المثنى. نحن زرنا مدينتنا نفسها. ندوزو دابا مباشره الجمع المذكر. هذا الجمع المذكر انا كنخاطب هذه الجماعه ديال الذكور. عبد الحق اش غادي نقولوا؟
1: انتما زرتو مدينتكم. انتم زرتم مدينتكم.
0: انتم زرتم مدينتكم. ايوا شفتي انتما زرتو مدينتكم.

0: راه كي كنقولوا الدارجة راها بنت اللغة العربية.
1: اللغة العربية.
0: وخصها باش تكون بنت مرضية ديال اللغة العربية خصنا حنايا نزيدوا لها القواعد وغادي تولي بنت مرضية 100%.
1: الله يرضينا عليك يا استاذ انت.
0: بارك الله فيك. يلا دابا انا غادي نكتب لكم الجملة هذه كيف ما صرفها الزميل ديالكم عبد الحق. انتم ومن بعد هو غادي ينقلها. انتم زرتم اشنو ازرتو مدينتكم.
1: مدينتكم
0: مدينة تا انتم زرتم مدينتكم.
1: انتم
0: تفضل.
1: عفوا انتم زر زرتم مدينتكم. تكم. أنتم زرتم مدينتكم.
0: ما عندي ما نتسارك.
1: شكرا لكم سيدة.
0: دابا اللي كنت كنتخاطب أنا مع مجموعة ديال العيالات مجموعة ديال النساء أش غادي نقول لهم؟
1: تاع النساء أنتن
0: أنتن
1: زر تنا سيري في الاخر ما كتغيرش حتى عند النساء مدينتكم كل مدينه واحده بحال بحال ياك
0: مدينتكن
1: مدينتكن
0: مدينتكن هنايا كان كاين فرق هنا في ضمائر الملكيه كاينه كنا الا كانت الحاجه كتعلق بال الا كانت الحاجه كتعلق بالمؤنث
1: نعم
0: الجمع ديال المؤنث المخاطب مدينتكن قلما كنا اسم كنا تفهمنا؟
1: نعم سيدة شكرا على النصيحة
0: الله ودي عندنا هنا يا قلتي أنتن أنا نحاول نكتب ومن بعد نتنقل
1: خلاص
0: أنتن زرتن مدينة تا أنتن زرتن مدينة تا كنا
1: أنتن ممكن نكتبها سادة
0: تفضل
1: أنتن زرتن زر تنا مدينة تكون مدينة تكو أنتن زر تنا مدينة تكون
0: ما عندي ما نسالك
1: نعم
0: دابا إلى كان نهضر على مجموعة ديال الذكور ماشي أنا كان نهضر معهم كان نهضر عليهم ما حاضرينش أش كان نقوله عبد الحق
1: مجموعة ديال الذكور هم
0: ما عندي ما نسالك
1: ماضي نعم هم
0: هم
1: هم هما زاروا مدينتهم هم زاروا مدينتهم
0: ما عندي ما نسالك
1: شكرا استاذ
0: وهنايا كيف لاحظتي وكيف لاحظتوا انتما اعزائي هنا في مع الضمائر ديال الغائب ان حرف العله كيرجع للفعل أن الفعل كيسترجع الأصل ديالو زارا هو زارا هما زارا ودابا حنا شفنا هم زاروا وشفنا في المؤنث هي زارت كيرجع دائما الحرف ديال العلة هما زارتا عاود كاين رجع حرف العلة ماشي بعكس مع الضمائر الأخرى كان نحذفوه عندي غادي نكتب لكم دابا الجمله وحاولوا تصحوها انتم الا كنتو نجزتوا التمرين ديالكم الا ما كنتوش نجزتوه حاولوا تنقلوا من بعد ما يبدا عبد الحق النقل ديالو هكايا غادي تكونوا حتى نتوما مواكبين معنا كيف كيقولوا الحلقه ومزيان.
1: شكرا.
0: عندنا هوم انا نكتبها هوم زارو هنا اش كنديروا كنديروا هذاك الالف اللي مسكن اللي فوق منه السكون الالف اللي ما غاديش ننطقوا زارو ما عنديش نقولوا زاروا زارو لان الالف هنايا فوق منه قلنا سكون وقلنا هذا الشيء اتفقوا عليه سيدنا الاول فاش كانوا كيحطوا القواعد والاسس ديال اللغه العربيه باش ما يوقعش خلط ما بينه وما بين الا كان اسم ماشي فعل هم زاروا اشنو مدينة تا هم اخر حاجة قبل ما ندوزو لاخر حاجة بعدا نعطيو للزميل ديالكم فرصة انه يكتب هو الاول
1: تفضل عبد الحق هم هم زاروا صاروا مدينتهم مدينة تا مدينة تا هم زاروا مدينتهم
0: درتي الواو درتي قدامها ديال جمع الجماعة
1: نعم صاروا
0: درتي قدامها الألف وفوق الألف داك السكون اللي كيفك الألف
1: زاروا
0: زاروا مدينتهم
1: زاروا مدينتهم
0: ما عندي ما نسالك دابا الا كنت كنهضر على مجموعه نساء ما حاضرينش معنا اش نقولوا
1: هن زاروا مدينتهن
0: لا هن صحيحه مدينتهن صحيحه ولكن الفعل خليتي تصريف المذكر
1: نعم
0: هن زرنا مدينة تا هن زرنا مدينة هن
1: هن
0: تفضل
1: ممكن زهنا زور هنا مدينة تا هنا مدينة تا هنا شكرا سلام
0: العفو أعزائي هذا الدرس ديالنا أو لغيت صحيح ديالنا ديال الفعل المعتل في الماضي إن شاء الله في الحلقة الجاية غادي نشوفوه في المضارع يعني في الزمن اللي كنعيشوه في ديك الوقيتة اللي كنعيشو ديك اللحظة يعني ماشي بحال كده باشتنا زار راه زار وسالة وكمل يعني يقدر يكون حتى رجع ولا رجع على سلامته كيف كيقولو دابا نعطيكم ان شاء الله تمارين الحلقه الجايه غادي نعاود نعطيكم فعل اخر ديال فعل اخر من الافعال المعتله نشوفوا اش نديرو دابا قلت طيلا رجع على سلامته نديرو الفعل عاده والواحد الى رجع على سلامته اذا كان فين كان يكون كان في الصفر نقولوا رجع من الصفر او لا عاد من الصفر غتكون الجمله ديالنا ان شاء الله اللي غادي نصرفوا هي هو عاد من السفر هو عاد من السفر، هو رجع

من السفر. غادي تكون تمرين ان شاء الله غيكون هو التصريف ديال هاد الجمله هذه مع الضمائر ديال فقط بغيت ماشي الضمائر كلها، لانكم تبارك الله راكم دابا صوبتوا التمارين ديالكم وراكم هادشي تبارك الله ولا عندكم واضح وسهل. غادي ديروها ليا مع المتكلم، يعني انا، انت، انت، هو، هي. وغادي ديروها ليا في الغائب كله، الغائب بغيتو في الجمع، والغائب المذكر والغائب المؤنث. انا غنكتب لكم هنايا الضمائر، انا، انتما عقلوا مزيان، انت، انتي، هو، هي. غادي ديروا ليا قلنا هم الغائب، هن، اعزائي ماشي كتار بزاف. غادي ديروهم مع انا، انت، انت، هو، هي. هادو هما الضمائر نتاعت الافراد، يعني ديالت المفرد ملي كنكونوا كنكلموا على فرد واحد. وطلبت منكم ديروها ليا، تصرفوا لي الجمله مع هم، يعني المجموعه الجماعه ديالت المذكر الغائب، وهن الجماعه ديال المذكر، اشنو المذكر الغائب ولكن المؤنث. سمحوا لي ديال الجماعه ديال الغائب المؤنث ماشي المذكر، الجماعه ديال الغائب في المؤنث. اعزائي التمارين ديالكم هما هادو، نتمنى انكم ان شاء الله تصوبوهم على اكمل وجه كيف كيقولوا. نتلاقاو في الحلقه القادمه، درس اخر جديد، وان شاء الله قبل الدرس غيكون صحيح ديالنا ديال التمارين مع بعضنا ان شاء الله. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي، مع السلامه.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.